اللي كاين في المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسلسل ديال المسل

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي تيجي ما تجلس الصبح شوف بس ما في موج ما في كنا بنقول رشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رجع كل واحد

شوف الخدمه اللي تيدير مع السيسه اللي تيدير مع السيسه ديال الصبح، شوف داك السيمون اللي مولد شمال ديال كرفان ودار شي ناس اللي مشيو للموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد